شغل بغي ولغلت خنا في جوري بلا عيب المميت نتيج السيب وما يوك السيمي